0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك

أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوه دوليا مها مليا بدك سري بغينا سلطان حجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم روح الجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد والجد

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفذ جميع القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الوغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل المحل.

يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، ونبهنا عن الغافلين، وشاركنا في دعاء صالحين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما قبله والشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريما وموفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا

أولياء والصالحين، ونسلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العزمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين إنايتك الربانية وتحفظ بحفظ بقايتك الصمدانية جلالة الملك بهدري مهبني بن كسري بن السلطان هدي حسن بلقيه وعز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هدي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان داني لبرتوان قرب دار السلام dan kepada yang maha mulia paduka seri baginda raja isteri pengiran anak haji salihah bint almarhum pengiran pemanca pengiran anak haji Muhammad Alam Allahumma fazhuma fi nafsihima wa ahli

الوطن أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين وراعي البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بني دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطان البلاء والغباء والأمراض والأسقام وأنزل عنا وعنه الشكوك والأوهام.